جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية من

0: بيس فلوت جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
2: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول

كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا ما تنعص تعصروا الموت بجاق مريكان واحد رفضر له القانق يحشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعبوا ليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحنش على

Si on n'oublie pas ses racines, كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça. كل شراو في الزليف, tout dans la cabeça.